0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في عصر يتسارع فيه خطو التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، كاسرا الحدود التقليدية بين الممكن والمستحيل، يبرز تساؤل جوهري يتجاوز لغة الأرقام والخوارزميات. أي نوع من البشرية تخدم هذه التقنيات في نهاية المطاف؟ هذا التساؤل لم يعد ترفا فكريا، بل غدا في قلب النقاش العالمي بفضل الرؤية الأخلاقية الاستشرافية التي طرحها قدسة البابا لاوون الرابع عشر، فمن خلال رسالته العامة الأولى والتاريخية مانيفيكا هومانيتاس حول حماية الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، ورسالته الأخيرة الموجهة إلى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير العام في جنيف، نجح الحبر الأعظم في إحداث نقلة نوعية كبرى، إذ نقل بوصلة النقاش العالمي من الآلة وقدراتها الفائقة إلى الشخص البشري وكرامته. وقد حظيت هذه الرؤية بقراءة تحليلية معمقة من قبل أرتور كلوز، خبير التكنولوجيا ورائد الأعمال والمستثمر الدولي الشهير والرئيس التنفيذي لشركة كلوز فينتشرز العالمية المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الرائدة كاستكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة خاصة مع موقع فاتيكان نيوز، قدم كلوز الذي كان متحدثا بارذا في قمة جنيف للأمم المتحدة شهادة حية من واقع قطاع الابتكار والاستثمار، مؤكدا أن الرسالة العامة مانيفيكا هومانيتاس لا تمثل كابحا للتقدم، بل هي بمثابة بوصلة هادية لا قيود تكبيلية. يرى أرتور كلوز أن المساهمة الأكبر لرسالة الإنسانية الرائعة تكمن في تحديها المباشر للمنطق التجاري البحت، فالكنيسة عبر تاريخها الممتد من رسائل مثل الشؤون الحديثة والسنة المئة وصولا إلى كون مسبحا، لم تقف يوما ضد ريادة الأعمال أو الاستثمار المسؤول، بل هي اليوم تتحدى المبتكرين لطرح أسئلة أخلاقية وجودية قبل الإقدام على البناء. هل ينبغي لنا بناء هذا الشيء؟ من سيخدم؟ وهل سيعزز الكرامة الإنسانية والسلام؟ إن التكنولوجيا كما يوضح كلوز ليست محايدة أخلاقية على الإطلاق، بل هي مرآة تعكس قيم صانعيها وثقافتهم وحالتهم الأخلاقية. ومن هنا يبرز التحدي الأكبر لرواد الأعمال ألا يقتصر طموحهم على ابتكار آلات أكثر ذكاء، بل أن يطوروا تقنيات ومؤسسات تساعد البشرية على أن تصبح أكثر حكمة وتماسكا وقدرة على الازدهار معا في سلام. فالتكنولوجيا بحسب كروز قادرة على تسريع البناء، لكنها تفتقر للوعي الذي يخبرها بما يجب بناؤه وما يجب تركه. وهنا تأتي دعوة البابا للتمييز الروحي والأخلاقي كأحد أكثر التوصيات عملية في العصر الحديث. ولعل ما يؤكد هذا التعطش للأخلاقيات هو ما لمسه كلوز شخصيا خلال لقاءات مصغرة عقدها مؤخرا في وادي السيليكون وفي العاصمة واشنطن مع مهندسين ومبرمجين شباب من كبريات شركات التقنية، إذ توقع أن ينحصر النقاش حول نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة والاتجاهات الناشئة، ليتفاجأ بأسئلة عميقة من الشباب تركزت حول كيفية تطبيق مبادئ الرسالة العامة في عملهم اليومي وبرمجتهم، كيف نبني شخصيتنا الإنسانية لنتمكن من بناء ذكاء اصطناعي أفضل، وكيف نضمن أن يرافق التقدم التكنولوجي نمو روحي وبشري. تأسيسا على هذه الخبرة، طور كلوز مفهوما رياديا يعرف بتكنولوجيا الفضيلة، وهي فكرة تقضي بأن المؤسسين والمستثمرين والتقنيين بحاجة ماسة إلى تنشئة أخلاقية لاهوتية تسير جنبا إلى جنب مع خبراتهم التقنية العالية. فالمجتمع اليوم لا يحتاج إلى مزيد من المعرفة التقنية المجردة بقدر حاجته إلى الحكمة العميقة والذكاء الروحي. وفي مسألة الحوكمة والضوابط، يحدد الخبير التكنولوجي ثلاث مجالات حيوية غير قابلة للتفاوض لضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مفرطة أو مدمرة. أولا الصدارة للإرادة البشرية، إذ يجب أن يبقى الإشراف البشري فعالاً وحقيقياً وليس اسمياً في كافة القرارات الحيوية والمصيرية التي تمس الحياة والموت والقضاء والتوظيف ونمو الأطفال، ويجب دمج هذا الإشراف في البنية الهندسية للنظم منذ البداية كخطوة إلزامية وليس كإضافة لاحقة. ثانياً، حماية الحقيقة كمنفعة عامة، إذ أن موثوقية الذكاء الاصطناعي ترتبط جدياً بموثوقية البيانات والمحفزات التي تدرب عليها، لذا تبرز الحاجة الملحة لوضع حواجز قانونية وتقنية ضد التلاعب والتزييف العميق وضمان الحقيقة المشتركة التي بدونها يعجز المجتمع عن تحقيق السلام أو العمل للخير العام. وثالثاً، مواجهة احتكار السلطة، نظراً لأن تطوير التقنيات تقوده اليوم شركات خاصة عابرة للقارات تفوق ميزانياتها إمكانات دول بأكملها، فإن صياغة النتائج على نطاق واسع تتطلب هياكل مساءلة ومحاسبة حقيقية تمنع تركيز السلطة في أيدي قلة وتتجاوز فكرة التنظيم الذاتي الاختياري. كما تبرز في هذا الإطار ممارسة ضبط النفس كمسؤولية مهنية وأخلاقية تحتم على المهندسين والمطورين القدرة على قول لا لبعض التطبيقات الضارة حتى في ظل أعتى الضغوط التجارية. ولكي لا تبقى الأخلاقيات حبيسة التنظير، أسس كلوز جائزة كلوز لتكنولوجيا السلام، وهي مبادرة رائدة جذبت على مدار السنوات الأربع الماضية مشاركات من مبتكرين في 82 دولة بهدف دعم التقنيات التي تخدم الإنسانية وتبني السلام وتحمي الكرامة الإنسانية. وبالتطلع إلى المستقبل، يشدد كلوز على ضرورة تشكيل بيئة فكرية وعلمية أوسع تجمع بين الكفاءة والفضيلة. ومن هذا المنطلق يدعم أبحاثا متقدمة في روما تستكشف الالتماس المعرفي بين اللاهوت وفيزياء الكم، ويشجع قنوات التواصل بين المبرمجين والمستثمرين والجامعات الكاثوليكية العريقة لتعميق فهمهم للتعليم الاجتماعي والأخلاقي للكنيسة. فالتحديات الراهنة بالغة التعقيد والخطورة لا يمكن تركها لمتخصصين يدركون جانبا تقنيا واحدا ويعجزون عن فهم الأبعاد الإنسانية العميقة.
2: نشرت جريدة أوسرواتوري رومانو مقالا للراهبة ليونيدا كاتونغي من جمعية راهبات القديس يوسف وأستاذة لاهوت الأسرار في جامعة شرق أفريقيا الكاثوليكية ومعهد التانغازا، ويحمل المقال عنوان قوة أفريقيا في عصر التقنيات الجديدة، الإنسانية الرائعة وأخلاقيات القوى الرقمية. وبدأته الأخت كاتونغي مذكرة بحديث البابا لون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى أفريقيا إلى أكاديميي وطلاب جامعة أفريقيا الوسطى الكاثوليكية في يواندا عاصمة الكاميرون، حين أطلق قداسته ما وصفته الراهبة بتحد بدا في ظاهره بسيطا، حيث دعا إلى عدم الخوف من الأشياء الجديدة وطلب من الشباب أن يكونوا رواد أنسنة جديدة قادرة على التعامل مع تعقيدات الثورة الرقمية. ولم يكن هذا النداء احتفاء بالتكنولوجيا بقدر ما كان دعوة إلى تمييز أخلاقي. ووصلت الأخت كاتونغي إن كلمات البابا لون الرابع عشر خلال هذا اللقاء قد استبقت الكثير من المواضيع التي تضمنتها رسالة قداسته العامة الأولى الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. وتوقف المقال عند هذه الوثيقة وصفا إياها بمداخلة نبوية لزمننا، لأنها تواجه ثلاث أزمات تميز حقبتنا الرقمية. فرسالة العامة تكشف تركيبات جديدة للهيمنة تتخفى في لغة التطور التكنولوجي. وذكرت الراهبة هنا بأن البابا وحين يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية فإنه يحذر من أن التقنيات التي ليس لديها تمييز أخلاقي يمكنها أن تقود إلى أشكال من الإقصاء فيما يشبه عبودية جديدة. فمن لا يمكنه الاستفادة من البنى التحتية الرقمية ومن محو الأمية التكنولوجية أو المشاركة في الحوكمة يصبح غير مرئي داخل أنظمة تزداد مسؤوليتها في اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وتسلط رسالة العامة الضوء على قضية ثانية، وهي تمركز السلطة التكنولوجية بيد قلة يمكنها أن تشكل لا فقط الأسواق بل وأيضا الإدراك الحسي للواقع. ويحذر الأب الأقدس من أن الخوارزميات ومنظومات البيانات والمنصات الرقمية ليست أبدا حيادية، بل هي تجسد مصالح خاصة وأشكال سلطة يمكنها بصمت أن تؤثر على الحرية والخطاب العام والمشاركة الديمقراطية. أما القضية

0: الصوتية تدخل الحقبة الرقمية حاملة معها قوى كبيرة تجعلها قادرة بشكل متفرد على استقبال وإثراء رؤية الرسالة العامة لقداسة البابا. وتحدث المقال هنا عن ثراء القارة بالموارد الطبيعية التي تنمي الاقتصاد الرقمي من خلال استخراج معادن استراتيجية بالنسبة للتطور التكنولوجي، ثم عن غنى أفريقيا بالمعارف الثقافية التي يتم التعبير عنها من خلال فلسفات عامة وتقاليد شفوية ورؤى أخلاقية للعالم تمنح الأولوية للعلاقات لا للفردانية. ثم هناك عامل ثالث هام، ألا وهو المقاومة البشرية حسب ما تابعت الراهبة، مشيرة إلى القدرة على مواصلة العيش والتكيف والازدهار رغم المصاعب الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والظلم التاريخي. ثم عاد المقال إلى دعوة البابا لون 14 خلال حديثه إلى الأكاديميين والطلاب الجامعيين في ياوندي، حيث شددت الأخت ليونيدا كاتوندي على أهمية هذا النداء من أجل التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك في إشارة إلى ما وصفتها بتحد تضعه التكنولوجيا الحديثة أمام أحد المبادئ الأساسية في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، المشاركة. وتحدث المقال بالتالي عن أن أفريقيا، وللإجابة على ما تفرضه التكنولوجيا من تحديات، لا تحتاج فقط إلى كفاءات تقنية بل إلى إطار أخلاقي واضح قادر على قيادة التطور التكنولوجي. واقترح المقال هنا ثلاثة أطر أخلاقية بالنسبة للقارة الأفريقية، وذلك انطلاقا من الرسالة العامة للبابا لون 14 ومن التقاليد الفلسفية الأفريقية، وهي أخلاقيات الضمير والتمييز، أخلاقيات التضامن العلائقي، ثم أخلاقيات العمل والهوية. وختم المقال أن السؤال أمام أفريقيا ليس إن كانت ستشارك في المستقبل الرقمي، بل السؤال الأعمق هو إن كانت القارة ستساعد على تحديد ما يعني أن نكون إنسانيين بالكامل في هذا المستقبل.
1: في رسالة إنسانية تحمل معاني الرجاء والمصالحة، بدأ رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي زيارة تستمر 4 أيام إلى أوكرانيا، هي الثانية له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد حمل نيافته رسالة شخصية من البابا لاون 14 تؤكد قرب الكنيسة من جميع المتضررين نتيجة النزاع وتدعو إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. استهل الكاردينال زوبي مهمته بزيارة سجن في منطقة الفيف غرب أوكرانيا، حيث يحتجز مقاتلون أسروا خلال المعارك وهم من جنسيات مختلفة قاتلوا في صفوف الجيش الروسي. ورافقه خلال هذه الزيارة السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالداس كولبوكاس إلى جانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين. وخلال لقائه بالمحتجزين حرص الكاردينال على توجيه رسالة إنسانية بعيدة عن السياسة، مؤكدا أن البابا أرسله خصيصا ليبلغهم بأنه يصلي من أجلهم ومن أجل أن تتوقف الحرب وأن يعود الجميع إلى بيوتهم وعائلاتهم. وأوضح أن السلام يبقى الأمل الوحيد القادر على إنهاء معاناة الشعوب. حملت زوبي معه 3 رموز بسيطة لكنها ذات دلالة عميقة، إذ قدم لكل محتجز سلسلة مفاتيح تحمل شعار البابا، معربا عن أمله بأن يستخدمها قريبا لفتح باب منزله واحتضان أحبائه. كما وزع صورة للعذراء خلاص الشعب الروماني التي تمثل بالنسبة للمسيحيين رمزا للأمومة والرجاء ورسالة أمل لكل إنسان مهما كانت ظروفه. أما الهدية الثالثة فكانت صورة للبابا لاون 14 مرفقة بتأكيد أن الحبر الأعظم يصلي يوميا من أجل السلام ومن أجل انتهاء الحرب. تأتي هذه الزيارة امتدادا للمهمة التي أوكلها البابا الراحل فرانسيس إلى الكاردينال ماتيو زوبي عام 2023 عندما زار نيافته كييف ثم موسكو وواشنطن وبكين في إطار مبادرة إنسانية هدفت إلى الإسهام في معالجة بعض الملفات الأكثر إلحاحا، وفي مقدمتها إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تتهم

0: كييف روسيا بترحيلهم قسرا والعمل على تبادل الأسرى وإعادة جثامين الضحايا إلى ذويهم. كما تؤكد الزيارة استمرار اهتمام الكرسي الرسولي بالجانب الإنساني لهذه الحرب بعيدا عن الاصطفافات السياسية، مع التركيز على تخفيف معاناة المدنيين والأسرى وتشجيع كل المبادرات التي يمكن أن تمهد لطريق السلام. هذا واطلع الكاردينال تزوبي على أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم، وخلال اللقاءات الفردية حرص نيافته على مصافحة المحتجزين والاستماع بإيجاز إلى قصصهم، وكرر الرسالة نفسها قائلا إن البابا يصلي لكي تنتهي الحرب ولكي يتمكن الجميع من العودة إلى ديارهم، وأكد أن الرجاء يجب أن لا يغيب حتى في أصعب الظروف، وأن المستقبل ينبغي أن يبقى مفتوحا أمام إمكانية المصالحة وبداية حياة جديدة. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي زيارته بلحظة صلاة مع المحتجزين، دعا خلالها إلى عدم السماح للكراهية بأن تستقر في القلوب رغم قسوة التجارب التي عاشها الجميع، وقال أن الحرب تجعل الإنسان يشهد الكثير من الشرور، لكن الأمل والإيمان يساعدان على عدم السماح لهذا الشر بأن يسيطر على الداخل، لأن السلام الحقيقي يبدأ من القلب قبل أن يتحقق على أرض الواقع. مما لا شك فيه أن هذه الزيارة تحمل رمزية خاصة، إذا تأتي في وقت لا تزال فيه الحرب تحصد الضحايا وتزيد من معاناة المدنيين والأسرى، بينما تواصل الدبلوماسية الفاتيكانية تأكيد استعدادها لدعم كل المبادرات الإنسانية التي تفتح نافذة نحو السلام، سواء من خلال رعاية عمليات تبادل الأسرى أو لم شمل العائلات أو إعادة الأطفال إلى ذويهم أو تشجيع الحوار بين الأطراف المتحاربة. كما شاء الكرسي الرسولي التأكيد أيضا على أن إنهاء الحرب يبقى أولوية إنسانية وأخلاقية، وأن السلام وحده هو الطريق القادر على إعادة الأمل إلى ملايين المتضررين وإتاحة الفرصة لبدء مرحلة جديدة تقوم على المصالحة وإعادة بناء ما دمره الصراع.
1: تستضيف قرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو منذ يوم أمس الثلاثاء في 14 من تموز يوليو أعمال اليوم الأول للجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل للسلام بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية، مما دفع الفائزين بجائزة نوبل والخبراء وممثلي الجامعات وغيرهم إلى التفكير في أكبر التحديات التي تواجه عالمنا. وقد تجمع أكثر من 200 من حائزي جائزة نوبل للسلام ورؤساء الدول السابقين وممثلي الجامعات والخبراء في الحدائق البابوية بكاستل غاندولفو لمناقشة الذكاء الاصطناعي والحرب النووية. ويشكل هذا اللقاء اليوم الأول من الجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل للسلام بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية، والتي ستستمر حتى يوم الخميس في 16 من تموز يوليو، وتستلهم رؤيتها من الرسالة العامة الأولى للبابا لاون 14 الإنسانية الرائعة بشأن حماية الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيتوج هذا التجمع بتوقيع إعلان روما من أجل السلام منزوع السلاح ونزع السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي، والأسلحة النووية والمستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة والنماذج الناشئة للتنمية الرقمية، والذي يهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تتمحور حول التعاون والكرامة الإنسانية والتنمية المتكاملة والسلام. ويتضمن الحدث الذي يستمر 3 أيام جلسات نقاشية حول مواضيع مثل هشاشة الأسرة البشرية في العصر النووي والتكنولوجيا في خدمة البشرية والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والحرب. ويعقد اليومان الأولان من الجمعية في قرية كون مسبحا بالحدائق البابوية في كاستل غاندولفو، بينما يعقد اليوم الثالث والأخير من الحدث في الكامبيدوليو مقر بلدية روما. وللمناسبة فقد أشار الكاردينال فابيو باجو أمين سر دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة والمدير العام لمركز التعليم العالي في قرية كون مسبحا في كلمته الافتتاحية قائلا: نلتقي في لحظة من التاريخ تتسم بتوترات جيوسياسية عميقة تزداد عمقا وتشرذم النظام الدولي واشتداد المنافسة التكنولوجية، وسلط الضوء على كيفية ترافق هذه القضايا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة. وفي هذا الصدد أيضا، فقد شدد على أهمية هذا التجمع وتعزيز الحوار في مختلف المجالات قائلا: في وقت يتجاوز فيه وتيرة الابتكار غالبا وتيرة التفكير، يحتاج العالم إلى مبادئ مشتركة قادرة على توجيه التقدم نحو غايات إنسانية أصيلة. ومن جانبه، فقد أكد الكاردينال سيلفانو ماريا تومازي رئيس مؤسسة دوموس كومينيس المشاركة في الحدث في كلمته قائلا: هذه الجمعية لم تجتمع لمجرد تحليل المخاطر، بل اجتمعت لتجديد الأمل ولإثبات أن الحوار لا يزال ممكنا، وأن الحكمة لا تزال قادرة على مرافقة المعرفة، وأن البشرية لم تفقد القدرة على حكم مستقبلها. وأضاف مؤكدا: عسى أن تتمكن الأجيال القادمة من القول أنه في اللحظة التي امتلكت فيها البشرية القوة غير مسبوقة لتحديد مصيرها، اختار نساء ورجال ذو ضمير حي التعاون بدلا من المواجهة، الحوار بدلا من الخوف، والأمل بدلا من الاستسلام. تركزت الجلسة الافتتاحية حول موضوع رسالة إنسانية رائعة من أجل مستقبل بيتنا المشترك، حيث استوحيت العديد من المناقشات، من الرسالة العامة الأولى للبابا لاوين 14 التي صدرت في شهر أيار مايو الماضي. وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها الكاردينال أنخيل فرنانديز أرتيم، أمين سر دائرة مؤسسات الحياة المكرسة، والتي قدم عرضا عاما لنص البابا، ثم تعاقب على الكلام العديد من المتحدثين البارزين بمن فيهم خوان مانويل سانتوس الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس الأسبق لكولومبيا، والذي رحب بدعوة البابا لاوين 14 في رسالته الإنسانية الرائعة لنزع سلاح الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه فقط من خلال العمل بروح مماثلة يمكننا أن نأمل في مواجهة جميع التحديات الوجودية التي تواجه البشرية. وأكد سانتوس أنه بدون حوكمة فعالة سيكون من الصعب بل من المستحيل ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي قوة للخير تسترشد بالكرامة الإنسانية والمسؤولية والمساءلة وسيادة القانون. بدوره، شدد البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام والمستشار الرئيسي الفخري لبنغلاديش في كلمته على أن نعيش نهاية الحضارة وبداية حضارة أخرى، مشيرا إلى أهمية إشراك الشباب في تشكيل مستقبل العام. وضمن قائمة المتحدثين في هذه الجلسة أيضا الدكتورة أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، والدكتور أمير ياني فاطمي المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي الآمن والأخلاقي، والبروفيسور جيمس مولر المشارك في تأسيس منظمة أطباء دوليون لمنع الحرب النووية، والبروفيسورة كارين هالبرغ الأمينة العامة لمؤتمرات باجواش، والبروفيسور ديفيد جروس الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. وشهدت بقية فترات الصباح وبعض الظهر عدة جلسات نقاشية ركزت على موضوعات مثل خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية، وألقى عدد عدة متحدثين كلمات بهذا الشأن، من بينهم ماريا ريسا الحائز على جائزة نوبل للسلام والشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشبكة رابلر، بالإضافة إلى باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من مؤسسات مثل معهد أنثروبيك وديب مايند، مقدمين رؤى ووجهات نظر متنوعة حول هذه القضايا.
2: واحد في المسيح، مسيرة روحية وإرسالية، هو الموضوع الذي تم التطرق إليه خلال اللقاء الثاني من سلسلة التنشئة الإرسالية عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية حول رسالة قداسة البابا لاوين 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026. وقد عقد هذا اللقاء يوم أمس الثلاثاء 14 من تموز يوليو، ذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وتنظم سلسلة هذه اللقاءات عبر الإنترنت الأمانة الدولية للاتحاد الرسولي البابوي مع الإدارات الوطنية للأعمال الرسولية البابوية. وقد تم إطلاق مسيرة التنشئة هذا في 9 من شهر حزيران يونيو الفائت من خلال مداخلة للأمين العام للاتحاد الرسولي البابوي الأب دينه أنه نهو غويان، سلط الضوء فيها على رسالة قداسة البابا لاوين 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت نشرت رسالة قداسة البابا لمون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

leicht, doch hell im Krimmerschein, welch ein Strahl bricht

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: اختتم المونسينيور لويجي روبرتو كونا السفير البابوي الجديد في سوريا زيارة رعوية وتفقدية حافلة لقرى اليعقوبية والقنية والغسانية في ريف محافظة إدلب الشمالي الغربي، استمرت من 26 وحتى 28 من حزيران يونيو. وتأتي هذه الزيارة التي جرت بتنسيق وتسهيل من الرهبان الفرنسيسكان كرسالة دعم قوية للجماعات المسيحية التاريخية التي ما زالت تكافح للحفاظ على حضورها العريق وسط أنقاض الحرب الطويلة ومرارة زلزال عام 2023 المدمر. لم تكن زيارة ممثل الفاتيكان مجرد بروتوكول رسمي، بل تحولت إلى تظاهرة شعبية عفوية عبرت عن طوق السكان المحليين للرجاء. فعندما داخل القرى انفجرت الفرحة بطابعها المشرقي الأصيل، حيث رفع المونسينيور كونا على أكتاف الرجال وسط الحشود على وقع قرع الطبول والترانيم والرقصات الشعبية، مرددين بامتنان كأن البابا هنا بيننا. وفي دار الرهبان استقبل الأطفال السفير البابوي بنثر بتلات الورد ملوحين بأعلام سوريا والفاتيكان. وأمام مقر دير الرهبان التقى المونسينيور كونا بعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية المحلية، حيث رفع علم الكرسي الرسولي إلى جانب العلم السوري. ووصف السفير البابوي هذا المشهد بأنه لفتة رمزية بالغة الجمال قائلاً: يبدو هذان العلمان اليوم وكأنهما ذراعان مرفوعتان معا إلى السماء ليذكرا العالم بنموذج التعايش السلمي والأخوي بين المسيحيين والمسلمين الذي ميز هذه الأرض لقرون طويلة. وفي قراءة لواقع المنطقة التاريخي، أكد الأب لؤي بشارات الفرنسيسكاني كاهن رعية اليعقوبية وهو من أصول أردنية أن الرهبان يمثلون اليوم الصخرة الثابتة التي يستند إليها من تبقى من السكان للاستمرار في الحياة. وأوضح الأب بشارات إن من يلتقي بالمسيحيين هنا يتنشق عبير مسيحيي القرون الأولى الذين عاشوا في الخفاء. لقد مر هؤلاء السكان بذات الظروف القاسية، لكنهم رفضوا التخلي عن أرضهم وظلوا رجال سلام رغم كونهم ضحايا للعنف والتجاوزات من كلا طرفي النزاع. إنهم شهداء حقيقيون للإيمان، ومنهم أتعلم كيف أتجذر في أصالة عقيدتي. وفي السياق عينه أشار الأب بهجة قرقاش نائب حارس الأراضي المقدسة في سوريا إلى الدور الإنساني الجامع الذي لعبه الفرنسيسكان في المنطقة، حيث تولوا تقديم الخدمات الروحية والإغاثية لأبناء طائفتي الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس دون أي تمييز، بعد أن غادر رعاة تلك الطوائف المنطقة إثر سيطرة الفصائل المسلحة عليها في عام 2012. وخلال جلسات حوار اتسمت بالصراحة المطبوعة بالود والبساطة، أصغى المونسينيور كونا إلى مخاوف حقيقية تعصف بمستقبل الوجود المسيحي في المنطقة. وعبر الشباب والنساء عن قلقهم البالغ من شبح الزوال الديموغرافي، إذ أشار أحد الشبان من قرية القنية بحسرة إلى الواقع قائلا: خلال 5 أو 6 سنوات لم نحتفل هنا إلا بزوجين فقط. إذا استمر هذا الحال فلن يبقى أحد في هذه القرى بعد 50 عاما. نحن بحاجة لدعم حقيقي للشباب لنضمن استمرار الحياة. كما ركزت المداخلات على الجانب التنموي والتعليمي، حيث أوضحت إحدى السيدات أن المشاريع الصغيرة التي تمولها المنظمات لا تكفي أحياناً بسبب خوف الشباب من المخاطرة في ظل انعدام الاستقرار، داعية الكنيسة إلى المساعدة في دمج جيل الشباب في سوق العمل عبر دورات تدريبية وتأهيلية تمكنهم من التوظيف في الشركات الكبرى. وتجاوباً مع هذه الطروحات التنموية، قدم السفير البابوي مقترحاً عملياً واعداً يهدف إلى ترميم بعض المباني والمنازل المتضررة على الطراز المعماري التقليدي للمنطقة وتحويلها إلى فنادق قادرة على استقطاب الزوار والسياح مستقبلاً، كخطوة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية وإنعاش هذا المعقل المسيحي العريق. كما تخللت الزيارة جولة تفقدية في المنشآت التي تديرها حراسة الأراضي المقدسة، شملت مستوصف القديسة إليصابات المجرية الطبي والمدرسة التابعة للدير. وخلال هذه الجولات استمع المونسينيور كونا لشهادات حية ومؤلمة تختصر حجم الفاجعة الإنسانية. فروى بسام أرتين تفاصيل اختطافه على يد جماعات متشددة خلال الحرب وقضاء أسبوعين في المعتقل عانى فيهما ألوانا من التعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالقتل، مؤكدا أن إيمانه الراسخ بالله كان طوق نجاته الوحيد في تلك اللحظات العصيبة. وهي قصة تعيد للأذهان تضحيات كاهن الرعية السابق والنائب الرسولي الحالي في حلب المطران حن جلوف الذي سجن بدوره خلال الحرب بسبب مواقفه الداعية للسلام. كذلك جسدت مأساة سليم جلوف تداخل كوارث الحرب مع كوارث الطبيعة، فبعد تعرض منزل عائلته للسرقة عام 2013 وإصابة والده بالسرطان أصيب سليم بجروح بليغة إثر قصف صاروخي أدى لبتر ساقه. ورغم استثمار العائلة كل ما تملك لترميم المنزل لاحقا، جاء زلزال عام 2023 ليسويه بالأرض تماما. ورغم العيش في الخيام والاعتماد على مواسم الزيتون والعنب الشحيحة، يصر سليم على الصمود والعمل بسيارة الأجرة خاصته ليعيش بكرامة في أرضه. وفي خطابه الوداعي الموجه لأهالي القرى، حرص المونسينيور لويجي روبرتو كونا على زرع الطمأنينة والرجاء في نفوس مستمعيه، متذكرا إرث البابا القديس يوحنا 23، وموجها كلامه للحشد قال: لقد جئت إلى هنا أولا لأضع قلبي بالقرب من قلوبكم المثقلة. إن أمننا الحقيقي وثباتنا لا يرتبطان بالظروف السياسية المتغيرة أو الحكومات، بل ينبعان من إيماننا الراسخ بالمسيح. إن صمودكم الأسطوري طوال 14 عاما وسط الألم والعنف هو دليل على أن العناية الإلهية لا تترك أحدا، وعلينا أن نواصل الثقة برحمة الله التي تنير أحلك الأوقات. وتتلاقى هذه الكلمات مع العزيمة الميدانية التي يبديها الأب خوكاز مسروب كاهن رعية القنية الذي يقود ورشة ترميم وبناء مستمرة تشمل المدرسة الابتدائية والمنازل التي دمرتها الحرب والزلزال لمساعدة العائلات العائدة التي تعيش في فقر مدقع. وختم الأب مسروب بالتأكيد على أن كل هذه التضحيات والآلام لن تذهب سدى، بل ستبقى شهادة حية للإيمان تدعم الكنيسة والمؤمنين في العالم أجمع.
2: في زيارة تحمل طابعا إنسانيا وروحيا، وصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي مهمته في أوكرانيا، حيث رفع من العاصمة كييف صلاة باللغة الأوكرانية دعا فيها الله إلى أن يمنح البلاد سلاما عادلا في وقت لا تزال فيه الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على السكان وعلى البنية التحتية. خلال مشاركته في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية الذي يتزامن مع ذكرى معمودية روس كييف عام 899، توجه نيافته بالدعاء من أجل عودة أسرى الحرب إلى ديارهم ولم شمل الأطفال بعائلاتهم والعثور على المفقودين وتمكين ذوي الضحايا من وداع أحبائهم بكرامة، كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالشجاعة والحكمة من أجل بناء السلام. تأتي هذه الزيارة التي دخلت يومها الثالث في إطار المهمة الإنسانية التي أوكلها الكرسي الرسولي إلى الكاردينال زوبي، استمرارا للمبادرة التي أطلقها البابا الراحل فرانسيس في العام 2023 ويواصلها اليوم البابا لاوون 14. وتهدف هذه الجهود إلى دعم المبادرات الإنسانية ولا سيما تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الذين تقول أوكرانيا إنه تم ترحيلهم قسرا إلى روسيا، إضافة إلى إعادة رفات القتلى إلى ذويهم. هذا ومن المقرر أن يعقد الكاردينال لقاءات مع منظمات إنسانية وجمعيات محلية تعمل في هذه الملفات، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين في إطار تعزيز قنوات الحوار والتعاون، من دون أن يتضمن برنامج اليوم لقاء مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي. وكان السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالداس كولبوكاس قد ترأس القداس الإلهي في مقر السفارة البابوية في كييف قبل أن يشارك الكاردينال أتزوبي في الاحتفالات الرسمية التي حضرها عدد من كبار المسؤولين والقادة الدينيين، من بينهم رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا سفياتوسلاف شيفشوك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقوم بزيارتها 11 لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في هذا البلد. وقد شارك الكاردينال زوبي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب في ساحة دير القديس ميخائيل، حيث سار مع الرئيس زيلينسكي وعدد من المسؤولين بمحاذاة جدار الذاكرة الذي يضم صور القتلى منذ بداية الغزو الروسي، كما وضع نيافته باقة من الورود الحمراء تكريما للضحايا قبل أن يتلو صلاة مكتوبة باللغة الأوكرانية دعا فيها إلى سلام عادل، مستلهما من كلمات البابا فرانسيس الذي وصف أوكرانيا مرارا بأنها بلد ممزق بالحرب. كما استحضر الكاردينال زوبي في صلاته القديس فولوديمير الذي يحمل اسمه كل من الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي زيلينسكي وبوتين، معربا عن أمله في أن ينير الله عقول وقلوب قائدي البلدين وأن يفتح أمامهما طريق العدالة والسلام. وكان نيافته قد استهل زيارته إلى أوكرانيا من منطقة الفيف غرب البلاد، حيث زار عددا من أسرى الحرب واطلع على أوضاعهم، كما التقى رئيس الإدارة الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي الذي أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان في ملف إعادة الأسرى والأطفال والبحث عن المفقودين، مقترحا توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الكرسي الرسولي وإيطاليا. واختتم نيافته يومه الأول بزيارة مقر جماعة سانتيجيديو في مدينة الفيف، حيث التقى عشرات النازحين الذين تقدم لهم الجماعة الدعم الإنساني. وخلال اللقاء تبادل الكاردينال زوبي الحديث مع نساء وأطفال ومسنين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الحرب، مؤكدا لهم قرب البابا لهون الرابع عشر وتضامن الكنيسة معهم، وحاثا إياهم على التمسك بالأمل رغم المعاناة وقسوة الظروف. وتعكس الزيارة استمرار الدور الإنساني الذي يلعبه الكرسي الرسولي في الحرب الأوكرانية من خلال السعي إلى تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز المبادرات الرامية إلى الحوار وإطلاق الأسرى ولم شمل العائلات.
3: مع تزايد النزاعات وعودة الخطاب النووي للسياسة الدولية، تحث ميليسيا بارك المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية قادة العالم على رفض عقيدة الردع لصالح الحوار والدبلوماسية ونزع السلاح. وفي حديثها لموقع فاتيكان نيوز على هامش الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل في قرية كون مسبحا بكاستيل غاندولفو، تحدثت بارك عن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الردع النووي، مؤكدة أن السلام الدائم لا يمكن بناءه على التهديد بالدمار الشامل. وقالت أيضا: أعتقد أن الأمر يكمن في جوهر كلمة الردع والتي تشترك في جذرها اللغوي مع كلمة الرعب أو الإرهاب، فهذه هي الطريقة التي نريد أن نعيش بها؟ هل نريد العيش في عالم تشكله الحروب؟ أم نريد العيش في عالم يقوم على الحب والتعاون والتعايش المشترك؟ لأن هذا هو الأساس الحقيقي للإنسانية في اعتقادي. وتابعت بارك موضحة أن الصراعات الأخيرة قد كشفت عن حدود الردع كاستراتيجية أمنية، وأشارت بالتبني إلى الحروب في أوكرانيا وإيران، موضحة أن الأسلحة النووية لم تحقق السلام ولم تمنع الحرب. وأضافت مؤكدة: لقد كانت هذه الأسلحة عديمة الجدوى من الناحية الاستراتيجية وخطيرة للغاية وباهظة التكلفة بشكل مهول، ولكنها تظل بلا أي أهمية استراتيجية فعالة. ومع ذلك حذرت من أنها تستمر في البقاء في الخلفية لتشكل تهديدا وجوديا للبشرية في كل لحظة يستمر فيها وجودها. ووفقا لبارك، فأن المناخ الأمني العالمي الحالي يتسم بغياب مطلق للثقة، حيث تكتشف صراعات تشارك فيها دول حائزة على أسلحة نووية بالتزامن مع انهيار اتفاقيات الحد من التسلح وتجدد التهديدات النووية وبروز سباق تسلح نووي جديد. وشددت قائلة أن ما نشهده اليوم هو خطر متصاعد للغاية لاستخدام الأسلحة النووية. ونبهت المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية يضاعف من حجم هذا الخطر. وبدلا من الاستمرار في مسار عسكرة الأنظمة، دعت إلى طريقة تفكير جديدة تقوم على الحوار بدلا من المواجهة، والدبلوماسية بدلا من العسكرة، ونزع السلاح بدلا من الانتشار النووي. ومع أخذ هذا الواقع الأليم بعين الاعتبار، وصفت بارك الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل في كاستيل غاندولفو بأنها فرصة لوضع الإنسانية في الصدارة من خلال جمع الحائزين على جائزة نوبل والعلماء والقادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني معا للبحث عن بدائل للمواجهة. وتابعت بأن هذه المناقشات تعكس الحاجة الملحة لقيادة أخلاقية تقف جنبا إلى جنب مع الخبرات السياسية والعلمية لمعالجة التحديات الأمنية العالمية المعاصرة. وبالنسبة لبارك، فإن حملة إلغاء الأسلحة النووية ومعالجة المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد قضية سياسية أو أمنية، بل هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، حيث وصفت نزع السلاح النووي وحوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها جبهة أخلاقية تضاهي في أهميتها إلغاء العبودية واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن البشرية تقف أمام خيار مصيري لتحديد ما إذا كان التقدم التكنولوجي سيخدم الحياة ويبنيها أم سيهدد وجودها. وقالت محذرة إن الاستمرار في تسخير أفضل عقولنا وأعظم مواردنا في سبيل تدوير آلة القتل الجماعي والهيمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمثل تبديدا للموروث الثقافي والإرث الروحي للبشرية جمعاء. وعند سؤالها عما يمكن لقادة العالم فعله خلال العام المقبل لجعل العالم أكثر أمانا، أشارت بارك إلى إجراء عملي وملموس، وهو الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية. ونوهت في هذا الصدد بأن الكرسي الرسولي كان أول دولة تصادق على هذه المعاهدة، والتي أوضحت أنها تضم الآن نحو 100 دولة موقعة، مستشهدة بها كمثال ملموس على التعاون الدولي المثمر في سبيل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية. واختتمت بارك المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية حديثها لموقع فاتيكان نيوز بالقول إن المعاهدة تثبت أن الحوار والتعاون متعدد الأطراف والقانون الدولي القائم على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية يقدم بديلا حقيقيا وموثوقا للتصعيد العسكري والردع النووي. وختمت: هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدما، من خلال الحوار والتعاون متعدد الأطراف وتفعيل القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
4: قام وفد من كاريتاس إيطاليا يرأسه مديرها الأب ماركو بانييلو بزيارة إلى الأرض المقدسة من 13 حتى 15 من تموز يوليو الجاري، زيارة وصفتها الهيئة الكاثوليكية برسالة محورها الإصغاء إلى الجماعات المحلية واللقاء معها والقرب منها. وتابعت كاريتاس أن هذه الزيارة تأتي في إطار لا يزال يطبعه النزاع وعدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة. وحول هذه المهمة تحدث مدير الهيئة الأب بانييلو، فقال إن الكون هنا في الأرض المقدسة اليوم يعني اختيار المشاركة في حياة شعب لا يزال يعاني من تبعات الحرب وعدم الاستقرار. وأكد من جهة أخرى الرغبة في الإصغاء واللقاء والمرافقة وتجديد رباط لم ينقطع أبدا، وأضاف أن وجود بعثة كاريتاس إيطاليا هنا اليوم هو علامة قرب من الكنيسة المحلية ومن الأشخاص الذين يقاومون كل يوم بكرامة مع الرجاء في أن يعود السلام أفقا ممكنا. هذا وعرفت الهيئة الكاثوليكية بما تضمنه برنامج بعثتها في الأرض المقدسة، مشيرة بشكل خاص إلى اللقاء والتعاون مع كاريتاس القدس. وأضافت كاريتاس إيطاليا أن اللقاءات مع كاريتاس القدس قد شكلت فرصة للتعمق في الأوضاع الإنسانية الحالية والتعرف على البرامج وأولويات التدخل وعلى المشاريع التي تدعمها كاريتاس إيطاليا. وعن هذا الأمر قال مدير الهيئة الأب بانييلو: إننا قد التقينا كاريتاس قادرة على تخطيط تدخلاتها انطلاقا من احتياجات الفقراء واستقبال الجميع بدون أي تمييز. وأكد بالتالي العودة إلى روما حاملين التزامات محددة ومسؤولية مواصلة القرب من هذه الجماعة للإسهام في لفت الانتباه إلى الأرض المقدسة، وأضاف أنه لا يمكن الاعتياد على الحرب وعلى معاناة الأشخاص. وقد تم خلال اللقاءات مع كاريتاس القدس التطرق إلى بعض أفاق العمل للأشهر القادمة، ومن بينها دعم النشاطات الصيفية التي تنظمها الرعاية للأطفال والفتية من أجل توفير فرص لقاء وتفاعل اجتماعي ومرافقة العائلات في الحياة اليومية التي تزداد صعوبة بسبب النزاع. تم تسليط الضوء من جهة أخرى على المساعدات الصحية من خلال دعم النشاطات الوقائية والمساعدات الطبية للأشخاص الأكثر ضعفاً. هذا وقد جرت البعثة بعض التدخلات التي قامت وتقوم بها كاريتاس القدس بدعم من كاريتاس إيطاليا، والتي شارك وفدها في بيت لحم في يوم خصص للوقاية والمساعدات الطبية، وذلك بشكل خاص للأمهات والأطفال. وقد التقى وفد كاريتاس عائلات مستفيدة من بعض المشاريع الصغيرة، ووصفت الهيئة الكاثوليكية هذا الواقع بخبرة تظهر كيف يمكن لتدخلات تقوم على احتياجات الأشخاص أن تقدم ردا ملموسا ومرافقة. هذا وتجدر الإشارة إلى إطلاق كاريتاس إيطاليا مشروعا بعنوان بيسميد، بهدف تعزيز شبكة الأطراف والمنظمات الناشطة في بناء السلام في منطقة البحر المتوسط، وهو نشاط يمر أيضا حسب ما أوضحت الهيئة الكاثوليكية عبر الاتصالات، حيث تتفق كاريتاس إيطاليا وكاريتاس القدس على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل سرد ما يحدث وإشراك الجماعات الإيطالية ومواصلة أن نكون ضميرا نقديا في المجتمع. ومن بين ما تضمنه برنامج زيارة وفد كاريتاس إيطاليا إلى الأرض المقدسة، لقاء مع بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، والذي أشار إلى دور الكنيسة وكاريتاس في سياق أصبحت فيه حالات الطوارئ أمرا يوميا، كما وتحدث حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية عن أهمية مراكز نشاط كاريتاس في إطار أصبح فيه الرفض والهجر واقعا منتشرا. وأضاف غبطة البطريرك أن أفعال الحضور والحياة هذه هي تعبير عن أسلوبنا في أن نكون كنيسة، أي كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع، ويمكن فيها للجميع أن يشعروا بأنهم في بيتهم. هذا ونقلت كاريتاس إيطاليا دعوة بطريرك القدس اللاتين الموجهة إلى الجماعات الإيطالية للمجيء إلى الأرض المقدسة، حيث تحدث عن الحج كأسلوب للدعم الفعلي كي يتمكن الناس من العودة إلى العيش من عملهم، حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية على موقعها الإلكتروني. ومن بين ما شدد عليه مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو في تعليقه على هذه الزيارة، الرغبة في تعزيز التعاون مع كاريتاس القدس في الرد على حالة الطوارئ ومرافقة الجماعات المحلية، وذلك مع انتباه خاص أيضا إلى حضور الجماعات المسيحية وقدرتها على الإسهام في عيش الإيمان والشهادة له في الأرض المقدسة.
0: عبرت الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية مجددا عن قربها من الشعب الفنزويلي، وذلك من خلال رسالة فيديو عبرت عن التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبر الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب المطران ليزاردو إسترادا عن تضامن الكنيسة في أمريكا اللاتينية مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، مؤكدا القرب الأخوي والصلاة. كما وعبرت هيئة كاريتاس أمريكا اللاتينية والكاريب عن قربها من الشعب الفنزويلي، وسلطت الضوء على أن التضامن هو تعبير ملموس عن الأخوة. بمناسبة عيد القديس كاميلو دلاليس، تم افتتاح مستشفى جديد يحمل اسم القديس كاميلو، وذلك في جيريمي جنوب غرب هايتي، مشروع منذ سنوات عديدة، وبدأ الآن بتقديم أولى الخدمات الصحية للسكان. وفي هذا الصدد، وفي حديث لوكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أشار الأب ماسيمو ميراليو من رهبانية القديس كاميلو دلاليس إلى أنه سيتولى إدارة المستشفى 4 رهبان من رهبانية القديس كاميلو دلاليس، وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن المستشفى الجديد يمثل استجابة ملموسة للاحتياجات العديدة للسكان. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تم الافتتاح الرسمي للمستشفى الجديد يوم الأحد الماضي 12 تموز يوليو، وذلك بحضور أسقف أبرشية جيريمي المطران جوزيف غونتران ديكسوت. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: اختتم المونسينيور لويجي روبرتو كونا السفير البابوي الجديد في سوريا زيارة رعوية وتفقدية حافلة لقرى اليعقوبية والقنية والغسانية في ريف محافظة إدلب الشمالي الغربي، استمرت من 26 وحتى 28 من حزيران يونيو. وتأتي هذه الزيارة التي جرت بتنسيق وتسهيل من الرهبان الفرنسيسكان كرسالة دعم قوية للجماعات المسيحية التاريخية التي ما زالت تكافح للحفاظ على حضورها العريق وسط أنقاض الحرب الطويلة ومرارة زلزال عام 2023 المدمر. لم تكن زيارة ممثل الفاتيكان مجرد بروتوكول رسمي، بل تحولت إلى تظاهرة شعبية عفوية عبرت عن طوق السكان المحليين للرجاء. فعندما داخل القرى انفجرت الفرحة بطابعها المشرقي الأصيل، حيث رفع المونسينيور كونا على أكتاف الرجال وسط الحشود على وقع قرع الطبول والترانيم والرقصات الشعبية، مرددين بامتنان كأن البابا هنا بيننا. وفي دار الرهبان استقبل الأطفال السفير البابوي بنثر بتلات الورد ملوحين بأعلام سوريا والفاتيكان. وأمام مقر دير الرهبان التقى المونسينيور كونا بعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية المحلية، حيث رفع علم الكرسي الرسولي إلى جانب العلم السوري. ووصف السفير البابوي هذا المشهد بأنه لفتة رمزية بالغة الجمال قائلا: يبدو هذان العلمان اليوم وكأنهما ذراعان مرفوعتان معا إلى السماء، ليذكرا العالم بنموذج التعايش السلمي والأخوي بين المسيحيين والمسلمين الذي ميز هذه الأرض لقرون طويلة. وفي قراءة لواقع المنطقة التاريخي، أكد الأب لؤي بشارات الفرنسيسكاني كاهن رعية اليعقوبية وهو من أصول أردنية أن الرهبان يمثلون اليوم الصخرة الثابتة التي يستند إليها من تبقى من السكان للاستمرار في الحياة. وأوضح الأب بشارات إن من يلتقي بالمسيحيين هنا يتنشق عبير مسيحيي القرون الأولى الذين عاشوا في الخفاء. لقد مر هؤلاء السكان بذات الظروف القاسية، لكنهم رفضوا التخلي عن أرضهم وظلوا رجال سلام رغم كونهم ضحايا للعنف والتجاوزات من كلا طرفي النزاع. إنهم شهداء حقيقيون للإيمان، ومنهم أتعلم كيف أتجذر في أصالة عقيدتي. وفي السياق عينه أشار الأب بهجة قرقاش نائب حارس الأراضي المقدسة في سوريا إلى الدور الإنساني الجامع الذي لعبه الفرنسيسكان في المنطقة، حيث تولوا تقديم الخدمات الروحية والإغاثية لأبناء طائفتي الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس دون أي تمييز، بعد أن غادر رعاة تلك الطوائف المنطقة إثر سيطرة الفصائل المسلحة عليها في عام 2012. وخلال جلسات حوار اتسمت بالصراحة المطبوعة بالود والبساطة، أصغى المونسينيور كونا إلى مخاوف حقيقية تعصف بمستقبل الوجود المسيحي في المنطقة. وعبر الشباب والنساء عن قلقهم البالغ من شبح الزوال الديموغرافي، إذ أشار أحد الشبان من قرية القنية بحسرة إلى الواقع قائلا: خلال 5 أو 6 سنوات لم نحتفل هنا إلا بزوجين فقط. إذا استمر هذا الحال فلن يبقى أحد في هذه القرى بعد 50 عاما. نحن بحاجة لدعم حقيقي للشباب لنضمن استمرار الحياة. كما ركزت المداخلات على الجانب التنموي والتعليمي، حيث أوضحت إحدى السيدات أن المشاريع الصغيرة التي تمولها المنظمات لا تكفي أحيانا بسبب خوف الشباب من المخاطرة في ظل انعدام الاستقرار، داعية الكنيسة إلى المساعدة في دمج جيل الشباب في سوق العمل عبر دورات تدريبية وتأهيلية تمكنهم من التوظيف في الشركات الكبرى. وتجاوبا مع هذه الطروحات التنموية، قدم السفير البابوي مقترحا عمليا واعدا يهدف إلى ترميم بعض المباني والمنازل المتضررة على الطراز المعماري التقليدي للمنطقة وتحويلها إلى فنادق قادرة على استقطاب الزوار والسياح مستقبلا، كخطوة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية وإنعاش هذا المعقل المسيحي العريق. كما تخللت الزيارة جولة تفقدية في المنشآت التي تديرها حراسة الأراضي المقدسة، شملت مستوصف القديسة إليصابات المجرية الطبي والمدرسة التابعة للدير. وخلال هذه الجولات استمع المونسينيور كونا لشهادات حية ومؤلمة تختصر حجم الفاجعة الإنسانية. فروى بسام أرتين تفاصيل اختطافه على يد جماعات متشددة خلال الحرب وقضاء أسبوعين في المعتقل عانى فيهما ألوانا من التعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالقتل، مؤكدا أن إيمانه الراسخ بالله كان طوق نجاته الوحيد في تلك اللحظات العصيبة. وهي قصة تعيد للأذهان تضحيات كاهن الرعية السابق والنائب الرسولي الحالي في حلب المطران حنا جلوف، الذي سجن بدوره خلال الحرب بسبب مواقفه الداعية للسلام. كذلك جسدت مأساة سليم جلوف تداخل كوارث الحرب مع كوارث الطبيعة، فبعد تعرض منزل عائلته للسرقة عام 2013 وإصابة والده بالسرطان، أصيب سليم بجروح بليغة إثر قصف صاروخي أدى لبتر ساقه. ورغم استثمار العائلة كل ما تملك لترميم المنزل لاحقا، جاء زلزال عام 2023 ليسويه بالأرض تماما. ورغم العيش في الخيام والاعتماد على مواسم الزيتون والعنب الشحيحة، يصر سليم على الصمود والعمل بسيارة الأجرة خاصته ليعيش بكرامة في أرضه. وفي خطابه الوداعي الموجه لأهالي القرى، حرص المونسينيور لويجي روبرتو كونا على زرع الطمأنينة والرجاء في نفوس مستمعيه، متذكرا إرث البابا القديس يوحنا 23، وموجها كلامه للحشد قال: لقد جئت إلى هنا أولا لأضع قلبي بالقرب من قلوبكم المثقلة. إن أمننا الحقيقي وثباتنا لا يرتبطان بالظروف السياسية المتغيرة أو الحكومات، بل ينبعان من إيماننا الراسخ بالمسيح. إن صمودكم الأسطوري طوال 14 عاما وسط الألم والعنف هو دليل على أن العناية الإلهية لا تترك أحدا، وعلينا أن نواصل الثقة برحمة الله التي تنير أحلك الأوقات. وتتلاقى هذه الكلمات مع العزيمة الميدانية التي يبديها الأب خوكاز مسروب كاهن رعية القنية، الذي يقود ورشة ترميم وبناء مستمرة تشمل المدرسة الابتدائية والمنازل التي دمرتها الحرب والزلزال لمساعدة العائلات العائدة التي تعيش في فقر مدقع. وختم الأب مسروب بالتأكيد على أن كل هذه التضحيات والآلام لن تذهب سدى، بل ستبقى شهادة حية للإيمان تدعم الكنيسة والمؤمنين في العالم أجمع.
2: في زيارة تحمل طابعا إنسانيا وروحيا، وصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي مهمته في أوكرانيا، حيث رفع من العاصمة كييف صلاة باللغة الأوكرانية دعا فيها الله إلى أن يمنح البلاد سلاما عادلا في وقت لا تزال فيه الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على السكان وعلى البنية التحتية. خلال مشاركته في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية الذي يتزامن مع ذكرى معمودية روس كييف عام 899، توجه نيافته بالدعاء من أجل عودة أسرى الحرب إلى ديارهم ولم شمل الأطفال بعائلاتهم والعثور على المفقودين وتمكين ذوي الضحايا من وداع أحبائهم بكرامة. كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالشجاعة والحكمة من أجل بناء السلام. تأتي هذه الزيارة التي دخلت يومها الثالث في إطار المهمة الإنسانية التي أوكلها الكرسي الرسولي إلى الكاردينال زوبي، استمرارا للمبادرة التي أطلقها البابا الراحل فرانسيس في العام 2023 ويواصلها اليوم البابا لاون 14. وتهدف هذه الجهود إلى دعم المبادرات الإنسانية ولا سيما تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الذين تقول أوكرانيا إنه تم ترحيلهم قسرا إلى روسيا، إضافة إلى إعادة رفات القتلى إلى ذويهم. هذا ومن المقرر أن يعقد الكاردينال لقاءات مع منظمات إنسانية وجمعيات محلية تعمل في هذه الملفات، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين في إطار تعزيز قنوات الحوار والتعاون، من دون أن يتضمن برنامج اليوم لقاء مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي. وكان السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالداس كولبوكاس قد ترأس القداس الإلهي في مقر السفارة البابوية في كييف قبل أن يشارك الكاردينال تزوبي في الاحتفالات الرسمية التي حضرها عدد من كبار المسؤولين والقادة الدينيين، من بينهم رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا سفياتوسلاف شيفشوك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقوم بزيارتها 11 لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في هذا البلد. وقد شارك الكاردينال تزوبي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب في ساحة دير القديس ميخائيل، حيث سار مع الرئيس زيلينسكي وعدد من المسؤولين بمحاذاة جدار الذاكرة الذي يضم صور القتلى منذ بداية الغزو الروسي، كما وضع نيافته باقة من الورود الحمراء تكريما للضحايا قبل أن يتلو صلاة مكتوبة باللغة الأوكرانية دعا فيها إلى سلام عادل، مستلهما من كلمات البابا فرانسيس الذي وصف أوكرانيا مرارا بأنها بلد ممزق بالحرب. كما استحضر الكاردينال تزوبي في صلاته القديس فولوديمير الذي يحمل اسمه كل من الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي زيلينسكي وبوتين، معربا عن أمله في أن ينير الله عقول وقلوب قائدي البلدين وأن يفتح أمامهما طريق العدالة والسلام. وكان نيافته قد استهل زيارته إلى أوكرانيا من منطقة الفيف غرب البلاد، حيث زار عددا من أسرى الحرب واطلع على أوضاعهم، كما التقى رئيس الإدارة الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي الذي أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان في ملف إعادة الأسرى والأطفال والبحث عن المفقودين، مقترحا توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الكرسي الرسولي وإيطاليا. واختتم نيافته يومه الأول بزيارة مقر جماعة سانتيجيديو في مدينة الفيف، حيث التقى عشرات النازحين الذين تقدم لهم الجماعة الدعم الإنساني. وخلال اللقاء تبادل الكاردينال تزوبي الحديث مع نساء وأطفال ومسنين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الحرب، مؤكدا لهم قرب البابا لاهون 14 وتضامن الكنيسة معهم، وحاثا إياهم على التمسك بالأمل رغم المعاناة وقسوة الظروف. وتعكس الزيارة استمرار الدور الإنساني الذي يلعبه الكرسي الرسولي في الحرب الأوكرانية من خلال السعي إلى تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز المبادرات الرامية إلى الحوار وإطلاق الأسرى ولم شمل العائلات.
3: قام وفد من كاريتاس إيطاليا يرأسه مديرها الأب ماركو بانييلو بزيارة إلى الأرض المقدسة من 13 حتى 15 من تموز يوليو الجاري، زيارة وصفتها الهيئة الكاثوليكية برسالة محورها الإصغاء إلى الجماعات المحلية واللقاء معها والقرب منها. وتابعت كاريتاس أن هذه الزيارة تأتي في إطار لا يزال يطبعه النزاع وعدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة. وحول هذه المهمة تحدث مدير الهيئة الأب بانييلو، فقال إن الكون هنا في الأرض المقدسة اليوم يعني اختيار المشاركة في حياة شعب لا يزال يعاني من تبعات الحرب وعدم الاستقرار. وأكد من جهة أخرى الرغبة في الإصغاء واللقاء والمرافقة وتجديد رباط لم ينقطع أبدا، وأضاف أن وجود بعثة كاريتاس إيطاليا هنا اليوم هو علامة قرب من الكنيسة المحلية ومن الأشخاص الذين يقاومون كل يوم بكرامة مع الرجاء في أن يعود السلام أفقا ممكنا. هذا وعرفت الهيئة الكاثوليكية بما تضمنه برنامج بعثتها في الأرض المقدسة، مشيرة بشكل خاص إلى اللقاء والتعاون مع كاريتاس القدس. وأضافت كاريتاس إيطاليا أن اللقاءات مع كاريتاس القدس قد شكلت فرصة للتعمق في الأوضاع الإنسانية الحالية والتعرف على البرامج وأولويات التدخل وعلى المشاريع التي تدعمها كاريتاس إيطاليا. وعن هذا الأمر قال مدير الهيئة الأب بانييلو إننا قد التقينا كاريتاس قادرة على تخطيط تدخلاتها انطلاقا من احتياجات الفقراء واستقبال الجميع بدون أي تمييز، وأكد بالتالي العودة إلى روما حاملين التزامات محددة ومسؤولية مواصلة القرب من هذه الجماعة للإسهام في لفت الانتباه إلى الأرض المقدسة، وأضاف أنه لا يمكن الاعتياد على الحرب وعلى معاناة الأشخاص. وقد تم خلال اللقاءات مع كاريتاس القدس التطرق إلى بعض أفاق العمل للأشهر القادمة، ومن بينها دعم النشاطات الصيفية التي تنظمها الرعاية للأطفال والفتية من أجل توفير فرص لقاء وتفاعل اجتماعي ومرافقة العائلات في الحياة اليومية التي تزداد صعوبة بسبب النزاع. تم تسليط الضوء من جهة أخرى على المساعدات الصحية من خلال دعم النشاطات الوقائية والمساعدات الطبية للأشخاص الأكثر ضعفاً. هذا وقد جرت البعثة بعض التدخلات التي قامت وتقوم بها كاريتاس القدس بدعم من كاريتاس إيطاليا، والتي شارك وفدها في بيت لحم في يوم خصص للوقاية والمساعدات الطبية، وذلك بشكل خاص للأمهات والأطفال. وقد التقى وفد كاريتاس عائلات مستفيدة من بعض المشاريع الصغيرة، ووصفت الهيئة الكاثوليكية هذا الواقع بخبرة تظهر كيف يمكن لتدخلات تقوم على احتياجات الأشخاص أن تقدم ردا ملموسا ومرافقة. هذا وتجر الإشارة إلى إطلاق كاريتاس إيطاليا مشروعا بعنوان بيس ميد، بهدف تعزيز شبكة الأطراف والمنظمات الناشطة في بناء السلام في منطقة البحر المتوسط، وهو نشاط يمر أيضا حسب ما أوضحت الهيئة الكاثوليكية عبر الاتصالات، حيث تتفق كاريتاس إيطاليا وكاريتاس القدس على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل سرد ما يحدث وإشراك الجماعات الإيطالية ومواصلة أن نكون ضميرا نقديا في المجتمع. ومن بين ما تضمنه برنامج زيارة وفد كاريتاس إيطاليا إلى الأرض المقدسة، لقاء مع بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، والذي أشار إلى دور الكنيسة وكاريتاس في سياق أصبحت فيه حالات الطوارئ أمرا يوميا، كما وتحدث حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية عن أهمية مراكز نشاط كاريتاس في إطار أصبح فيه الرفض والهجر واقعا منتشرا. وأضاف غبطة البطريرك أن أفعال الحضور والحياة هذه هي تعبير عن أسلوبنا في أن نكون كنيسة، أي كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع، ويمكن فيها للجميع أن يشعروا بأنهم في بيتهم. هذا ونقلت كاريتاس إيطاليا دعوة بطريرك القدس اللاتين الموجهة إلى الجماعات الإيطالية للمجيء إلى الأرض المقدسة، حيث تحدث عن الحج كأسلوب للدعم الفعلي كي يتمكن الناس من العودة إلى العيش من عملهم، حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية على موقعها الإلكتروني. ومن بين ما شدد عليه مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو في تعليقه على هذه الزيارة، الرغبة في تعزيز التعاون مع كاريتاس القدس في الرد على حالة الطوارئ ومرافقة الجماعات المحلية، وذلك مع انتباه خاص أيضا إلى حضور الجماعات المسيحية وقدرتها على الإسهام في عيش الإيمان والشهادة له في الأرض المقدسة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.